0: السلام عليكم تلميذ تعالى بركة الجمعة لقد يكون تاشي لكي لا ينعود لك يا بيتي ما شاء الله أبدا نصل الجمعة لك يا الله يسكر دعاك بغدا لقد كنت نجد أجير محمد الشعيب لأن أمر جدا وديو انقبات أنا بل ديسان لأمن قبينا ونو قروب ma abokin shirin da fatan kowa na cikin koshi azumuntawa da fatan kowa na cikin koshin lafiya Allah ubangiji ya sa karfafa maka amin suna
1: assalamu alaikum filin zumunta a waya daga

الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوك فعله وبعلا توتن شنور فعلا تتوقع ديني وريكوتو إتو وإتو تفسير القرآن إذا تأتي ما قدي يوم دوما وفضلة الشيخ دكتور شرابدين بادي بوروجي توان شالا إفواني بارو الله وبع القرآن كريم تلو يوند الله وبع ما تسواجو ني أشالة تيني تاو باقبا دي وان شالا إفواني نصورة Bakora Al-Quran Uri Keji Unani Wan Shala Ifu Alowo Watumate Siwaju Ni Aleni Ejeki Agnyoju Lati Tufara Bale Lati Do Alayi Ine Itimu Ma Shifu Ani Ashala Ite Ni Abela Obala Kutubu Omaba Wapelua Unumawa Kono Oba Kuba Asunwale Sori Ni Ayendi Atini Ojo Gbende Al-Kayama Mbogo Igbojuwa Kono Njeki Abani Bitolewe Bena Ni Mashala Shinuru Ruda to nse onigbowo awon eto ni ori afefe ki a le ma ni agboye ile ti okun re ni pa lamo ri esin wa adelo bala ko tubo mo ba wa ran won lowo ore ti e ma ri ninu ri ise olodun ba lo bayi ko lo nku ma fi dun won ni aye ndi ati ni ojo ngbele alakeyama ni bayi e je ki a darapo ma awon sheikh wa fadela ti sheikh dr shavdin gbariboroji lati ma tesiwaju nipa tesere alquran quran chapter 2 ألا تفضل مشكورا يا شيخ.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
2: السلام عليكم بوغ مسلمي تابتاني اجو اجاتي عمره لالافيا او سي باتاكي كما ايلي سي الالاجي تو ني بيرو الله تو سي فوكا تان تان بالو اسامبلي ترافلز اند تورز ليميتد بون جا فغ غبا او بو نينو كان با ني سيتو ايرين اجو لو سي ايله ميمو اونلي لاند ايوا تو با ني رونغبا لاتي لو سي اج اودون 2027 اسامبلي ترافلز اند تورز ليميتد تي سيتو لجي وان لجي وان اج فيسا فلايت تيكت ايلي تورا تو سوما ارامو بيكي بيكي تو فيني لوكو بالي اونجا تي غاديغا اوكو بوكون اولويه اوان ايبون لولوكو اوجوكو زيارا لو سي بي اوان ايا مي اوان افا تو داتو mo ma se wa ti fun wa ri gbogbo gba pa ba n ba ri e o ni ti afani san die die arch 2027 bakan na ni edinwo discount wa feni to ba ni te sanwo o ye kan si ile se assembly travels and tours limited ni suit 337 ikeja plaza mobolaji bank anthony way ikeja ipinle eko hello book me down 0023032496 tabi 0708885 2341 www.assemblytravels.com lori takun agbaye assembly travels and tours limited your ultimate travel partner.